قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

هيك تربيته على الشيء السليم. عارف اني مش مثالي بس طمعان في كرمك تخلي حاله أحسن من حالي، وانا وعدك يا رب هحاول أبقى أحسن أب واديه اللي ما شفته في نهر طفولتي اللي نضب.

خلاص خلاص. حبيبي انتهينا في الساحل. حبيبي انتهينا تتاكل.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: قد يجتاحك الإحساس بالخرف، غير أن ديمنشيا أستراليا موجودة من أجلك. اتصل بالرقم 1800 و 100 و 500 للحصول على دعم مجاني وسري. إذا كنت بحاجة إلى مترجم، اتصل أولاً بخدمة الترجمة الهاتفية على الرقم 1314 50. الخط الساخن الوطني للخرف متاح على الرقم 800 و 100 و 500.

0: SBS عربي. هذه واحدة من الأغاني المفضلة لدينا.
1: يلا هيدي أول مرة معك هون. أيوة. جديد.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

0: This is Pop Arabi on SBS Arabic.
1: انت فاكر رمضان كان الناس
2: بتعلق زينه
1: تعلق زينه وتحط ساعات مشوره ملونه؟
2: كنت لسه هقول لك عليها. ويجيبوا واحد يعمل فريم ابيض كده بدقيق ولا بجبس ويرسم جوه. ده كان فن. حبل النور فيشته كانت بتتوزع كل يوم على شقه.
1: انت فكرتني بيها، دي كانت رهيبه بقى. ليها معنى كبير
2: طبعا، محدش يشيل لوحده. الطبق اللي دايما طالع نازل في كل شقق العماره.
1: طبق هو بيجي لك وبيترد وبتوديه وبيجي لك،
2: تعمل انت حاجه تملاه وتبعته ويرجع لك.
1: دي كانت جميله.
2: دلوقتي الموتوسيكل يخش على البنت عليه ثلاثه، يخشوا يقلبوها من شنطتها، يقلبوها من دراعها وياخدوا منها اي حاجه،
1: ممكن يقرصوها اصلا بس من غير اي سبب، ولا عملوا حاجه ولا خليوا من
2: ولا خليوا من الحاجه.
1: زمان البنت وهي مروحه كانت من اول ما بتخش المنطقه خلاص كانها دخلت البيت.
2: دخلت البيت بالظبط.
1: Amen.

0: هذه هي SBS عربي.
1: مش هتسمعونا أغنية حلوة كده من الفرقة بتاعتكم؟ كان اسمها إيه الفرقة؟
2: أميتشي.
1: إيه؟
2: يعني السحاب
3: بالتلياني.

الموسيقى طوال الليل. أنتم تستمعون إلى المنوعات مع SBS عربي.

عندك شي العالم ما عنده يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضو العتمة زهرة بالصحراء بمشي جوا الوريد عم بسمع قلبي بدقة قلبك كتير بحبك كتير بحبك انت بتعرف كيف تقويني وتحليني وتداويني بس عندك شي العالم

0: مرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
1: أنتم تستمعون إلى أحلى المنوعات العربية على SBS عربي.

هذه SBS عربي، آخر الإصدارات الغنائية من لبنان ومصر والعراق.

0: انا واجي وانت بطاطا. بدنا نروق وعلى بعض نروق.
1: حان الوقت لاغنيه كلاسيكيه مع SBS عربي.

هلأ بتزعل أمي وبتفكر إني نسيتها. معقول انسى روحي؟ أمي أول كلمة حكيتها.

0: نصحبكم الليلة بطولة. هذه هي منوعات اس بي اس عربي.
1: بشوفك على اليمين وشوفك على الشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف ك.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

0: مرحبا، معكم منال العاني مقدمة أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي وهناء وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة ومن الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساء.
1: هاي، أنا فارس حسن من Good Morning Australia على SBS عربي. انضموا إلينا عند الصباح لنجول معكم على أهم قصص النهار. يمكنكم التواصل معنا على بريدنا الإلكتروني gma@sbs.com.au. هذا هو Good Morning Australia من الاثنين إلى الجمعة من السادسة صباحاً على SBS عربي.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم في أولى نشرات صباح اليوم الاثنين في 11 من أيار مايو 2026. وفي عناوينها: حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارا من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية، تشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في ميزانية الغد، وإيران تقدم إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي. كانت هذه أبرز العناوين، وإليكم الأنباء بالتفصيل من SBS عربي. اختار الناخبون في مقعد فارا الفيدرالي الإقليمي مرشحاً من خارج الائتلاف للمرة الأولى في تاريخ الدائرة. فقد حقق مرشح حزب أمة واحدة ديفيد فارلي فوزاً كاسحاً في الدائرة الريفية الواقعة جنوب ولاية نيو ساوث ويلز، بعدما حصد 59% من الأصوات التفضيلية النهائية بين المرشحين الأخيرين. وكانت المستقلة ميشيل ميلثروب المرشحة الوحيدة التي شكلت تحديا جديا له. وظلت دائرة فارا تحت سيطرة الزعيمة السابقة لحزب الأحرار سوزان لي لمدة 25 عاما قبل استقالتها في شباط فبراير بعد إطاحة أنجس تايلر بها من رئاسة الحزب. وقال زعيم حزب الوطنيين مات كانفل إن الناخبين أرادوا بوضوح توجيه ضربة للائتلاف، لكنه أكد أن الائتلاف سيكون مستعدا للانتخابات المقبلة.
1: I'm focused on winning for the Australian people. I'm focused on putting forward a really strong election platform within 2 years' time. And I'm hoping, of course, to win a majority for the Liberal and National parties. That's what I'm focused on. What the Australian people give to us in a parliament, we then have to deal with after that.
0: هذا ويقول المحللون أن الائتلاف قد يتراجع ليصبح حزبا يقتصر نفوذه على المناطق الإقليمية، فيما قد تواجه مقاعد حزب العمال تهديدا إذا واصل حزب أمة واحدة تعزيز زخمه السياسي. وقال الخبير في استطلاعات الرأي والاستراتيجي السابق في حزب العمال كوس ساماراس إن هذه النتيجة قد تتكرر في بعض المواقع المقاعد الواقعة في الضواحي الخارجية، إضافة إلى مناطق حضرية مثل غرب سيدني. من جهتها قالت زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسن في حديث لها للقناة 9 إن حزبها يشكل قوة انتخابية مؤثرة.
2: This election is going to be a turning point for Australia because this will be the first one nation seat that's won in the lower house.
0: من المقرر أن تتضمن الموازنة الفيدرالية المقبلة تمويلا جديدا بقيمة 500 مليون دولار للمساعدة في تنفيذ إصلاحات قوانين البيئة الوطنية في البلاد. وقال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن موازنة يوم غد ستشمل تمويلا لتبسيط إجراءات الموافقات البيئية، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى مجالات ذات أولوية وطنية مثل الإسكان والطاقة والمعادن الحيوية. وكانت الحكومة الفيدرالية قد أعلنت الأحد تخصيص 2 مليار دولار للبنية التحتية الداعمة مثل الطرق والمياه والطاقة وشبكات الصرف الصحي بهدف بناء المزيد من المنازل للأستراليين. وفي حديثه إلى SBS قال تشالمرز إن الحكومة ستتعامل مع بعض المخاوف التي يطرحها الناس بشأن العدالة بين الأجيال، وأضاف أن ذلك يشمل بشكل خاص قدرة الشباب على الوصول إلى الفرص الكاملة المتاحة لهم.
3: We have to see what's in the budget on Tuesday night. You know, we've made it really clear that when it comes to some of the issues that have been speculated about, our focus in housing is on housing supply. The challenge begins there, but it doesn't end there. The status quo in the housing market and the tax system is unfair, and that makes it unacceptable to us. We will respond to some of those legitimate concerns that people have about intergenerational fairness and other issues.
0: في ذات الوقت اتهمت المعارضة الفيدرالية حكومة ألبانيزي بالسعي إلى فرض ضرائب إضافية محتملة قبيل إعلان الموازنة الفيدرالية. ومن المتوقع أن تركز الموازنة على القدرة على تحمل تكاليف السكن وزيادة المعروض من المنازل، بما يشمل تخصيص ملياري دولار إضافية على مدى 4 سنوات لمشاريع البنية التحتية. وخلال حديثها إلى قناة سكاي نيوز، اتهمت نائبة زعيم الأحرار جين هيوم وزير الخزانة جيم تشالمرز بتغيير موقفه بشأن ما إذا كانت التعديلات على نظام الخصم الضريبي للاستثمارات العقارية وضريبة أرباح رأس المال ستؤثر في المعروض السكني.
4: In October 2024, he said that he'd seen no evidence that either changes to negative gearing or capital gains tax would have an effect on housing supply. Because essentially, he's changed his mind now. What is the evidence that those changes to negative gearing and capital gains tax will have on the supply of housing in Australia? If it's not going to have a significant effect on housing supply, it's simply a tax grab from a cash-strapped Labor government that has overspent.
0: أعلنت إيران أنها ردت على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار عبر وسطاء باكستانيين، مؤكدة أن طهران تدعو إلى مفاوضات تركز على إنهاء الدائم للحرب. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية إيرانية أن طهران تطالب أيضا بوقف القتال في لبنان وتقديم ضمانات لأمن الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب التقارير، فإن المقترح الأمريكي الأخير يتضمن إنهاء النزاع وإعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، ثم مناقشة البرنامج النووي الإيراني لاحقا، وهو ما تقول طهران إنه ينبغي بحثه في مرحلة لاحقة. هذا وأكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف تلقيه الرد الإيراني.
5: Even today, the field marshal was telling me that a response from Iran has been received, and beyond this, I cannot go into further details here. I would like to pay tribute to the efforts of Deputy Prime Minister Ishaq Dar, and especially extend my heartfelt congratulations to Field Marshal Sayed Asim Munir for dedicating himself day and night to this task.
0: وفي حين لم يصدر رد رسمي من البيت الأبيض حتى الآن، قال السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولز أن الجهود الدبلوماسية تمنح كل فرصة ممكنة قبل أي عودة للأعمال القتالية. في ذات الوقت، قال رئيس بلدية بلدة طورة في جنوب لبنان إن بعض كبار السن من سكان البلدة لم تكن لديهم القدرة على مغادرتها بعدما تلقوا أوامر إخلاء من الجيش الإسرائيلي. وجاءت تصريحات محمد حيدر فيما يواصل عناصر الإنقاذ البحث عن جثث تحت أنقاض مبنى مدمر في البلدة عقب سلسلة من الغارات الإسرائيلية على المنطقة.
5: This is like what you see here, a civilian family, an old man named Hassan Qasim Haider, over 75 years old, and his wife, the same, an old woman. And in the family, there is a woman with her daughters. Civilians, they have nothing to do with anything. They were living here in the middle of the village, and they did not leave because they did not have homes outside, and they didn't have the means, they do not have the ability, and the man is disabled.
0: سعى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى طمأنة سكان جزيرة تينيريفي، مؤكدا أن فيروس هانتا ليس كفيروس كورونا، وذلك بعد وصول سفينة سياحية مرتبطة بتفشي المرض إلى الجزيرة.
6: This disease is not COVID, and we have said it many times as WHO. And when we say this, we don't take it lightly. The concern is legitimate because we have all experienced because of COVID, especially in 2020. And that trauma is still in our minds.
0: في الرياضة، جرت في الرياض قرعة نهائيات كأس العالم 2027 لكرة القدم التي ستقام في السعودية مطلع العام المقبل بمشاركة 24 منتخبا موزع على 6 مجموعات. ووقعت أستراليا ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب طاجكستان والعراق وسنغافورة. في أسعار العملات، بلغ سعر صرف الدولار الأسترالي 72 سنتا أمريكيا. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم في كبرى المدن الأسترالية: بيرث مشمس، أقصى درجات الحرارة فيها 26، أديلايد وشمس إجمالا 21، ملبورن غائم يتحول إلى صحو 18، هوبرت غائم 17 درجة، كامبرا مشمس إجمالا 21، سيدني أمطار متفرقة 23، بريسبن أمطار متفرقة 25، وأخيرا داروين غائم جزئيا 34 درجة. كانت هذه نشرة الأخبار، قرأها على حضراتكم سليم الفهد من SBS عربي. شكرا لإصغائكم.

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع Good Morning Australia على الموبايل, الإنترنت والراديو.
2: Good Morning Australia.
3: صباحك خير سناء, صباحك خير سليم, صباحكم خير مستمعينا. 11 أيار مايو, قبل ما ننطلق بحلقتنا نبدأ برنامجنا بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم. برنامج Good Morning Australia يقدم احترامه لشعب الكامرايغل من أمة غورينغاي لكبارهم في الماضي والحاضر. نحن نقر أيضا بأصحاب الأرض التقليديين من الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس الذين يستمعون إلينا اليوم. صباحك مبروك سناء.
2: صباحك مبروك بيترا, سليم, أعزاء مستمعات ومستمعي برنامج Good Morning Australia. صبيحة يوم الاثنين في 11 من شهر مايو أيار 2026, ومعكم بالفعل هذا الصباح وفي برنامج Good Morning Australia سناء وهيب,
3: وأنا بيترا طوء الهندي, وعم برفقنا من غرفة الأخبار الزميل سليم الفهد. سناء, لقد ضحك الإيرانيون علينا لمدة 47 عام, لن يتمكنوا من الضحك على أمريكا مجددا على ما يبدو تصعيد حذر بين واشنطن وطهران, وسط كمان يعني حديث اليوم عن اتفاق مرحلة وهدنة مؤقتة بالخليج.
2: بالفعل هدنة مؤقتة واتفاقيات وردود فعل ما بين دائما إيران والولايات المتحدة الأمريكية حيكون موضوعنا في النصف الأول من الساعة الثانية, وهو موضوع الساعة. لكن سنتحدث كذلك عن مواضيع سواء من خلال جولة الصحف, مواضيع أسترالية وأخرى دولية, إضافة إلى لقاء مع فنانة لورا خليل. يعني بتعرف في بيترا, لورا خليل صار ممكن هناك صدى كبير على حوار ممكن يكون virtual, حوار ما بينها وبين الناطق الرسمي مع للجيش الإسرائيلي. شو اللي صار في هذا الحوار؟ لما قلبت الطاولة على لورا خليل لو صح التعبير؟ هذا ما سنعرفه بإضافة إلى أمور فنية عن الفنانة.
3: بالفعل سناء, نترقب هذا اللقاء بالساعة الثانية. ينضم لنا كمان بالساعة الثانية من الإمارات العربية المتحدة أستاذ القانون الدولي دكتور عامر فخوري لقراءة يعني آخر التطورات على الساحة الدولية, سيما فيما يتعلق بالملف الأمريكي الإيراني. أيضا أنظار على السودان التي تواجه مرحلة استنزاف خطيرة اليوم سناء, مع تصاعد معارك بين الجيش والدعم السريع والتصعيد أيضا في بيروت. إسرائيل توسع ضرباتها على لبنان. ننتقل بعد قليل إلى رام الله وأسبوع من الأحداث من رام الله, ولكن لابد من تحية فيروزية نبلش فيها نهارنا.

0: تتعرفوا على المحتوى المتوفر الآن والقادم على قنوات SBS التلفزيونية والإذاعية. زوروا sbs.com.au/guide.
1: What you think of my new saddle, Lizard?
2: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
1: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
2: What else have you got on here?
1: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
2: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
1: All right, hang on tight to my love handles.
3: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: SBS Audio، استمع لما يناسب شخصيتك.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia، non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: SBS Hindi upalapt karvata hai.
10: Far from the partisan politics.
5: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
11: SBS عربي تقدم لكم أحدث الأخبار والمحتوى الترفيهي. يمكنكم الاستماع إلى بودكاست SBS عربي عبر الإنترنت أو عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم.
12: سناء، قبل ما ننطلق إلى رام الله، حكمة صباحية معك.
13: الحكمة قديمة وجديدة وفي كل وقت. إذا كانت قدمك تترك أثراً في الأرض، فلسانك يترك أثراً في القلب.
5: من مراسلينا،
13: أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى رام الله. أنا سناء وهيبة.
12: وأنا فترة طوق الهندي، ويسعدنا أن ينضم إلينا مباشرة على الهواء من رام الله مراسلنا عرفت داوود للإضاءة على أبرز المستجدات على الساحة الفلسطينية كما الإسرائيلية. صباحك خير عرفات.
14: صباح الخير بترا، صباح الخير لكم.
12: عرفات، لننطلق يعني بين التصعيد والميدان، القصف الإسرائيلي يتواصل على قطاع غزة بالتزامن مع تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل استمرار منع إدخال المساعدات، يعني ما يفاقم اليوم معاناة المدنيين. كيف تصف الأوضاع الإنسانية اليوم في قطاع غزة؟
14: فعلا بترا، في هذا مع بداية هذا الشهر وهو شهر مايو، يعيش قطاع غزة على وقع تصعيد متواصل وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع، لا سيما غربي مدينة غزة ومخيم الشاطئ، حيث خلف القصف دمارا واسعا في المنازل والبنى التحتية، إلى جانب سقوط المزيد من الضحايا والجرحى. وفي ظل الهجمات المستمرة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد الضحايا إلى أكثر من 72 ألفاً منذ بداية الحرب، بينما تتفاقم الأزمة الإنسانية مع استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمستلزمات الإنسانية، في وقت تحذر فيه المؤسسات الدولية من انهيار شبه كامل للقطاع الصحي. سياسياً، برزت خلال الأيام الماضية مواقف أوروبية رافضة لأي تغييرات جغرافية داخل قطاع غزة، بعد تقارير تحدثت عن توسيع إسرائيل لمناطق سيطرتها العسكرية فيما يعرف بالخط الأصفر، وسط مخاوف من فرض وقائع ميدانية جديدة داخل القطاع. وفي سياق متصل، حددت إسرائيل بتقييد عمل بعض المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في غزة، مطالبة إياها بتقديم بيانات تفصيلية عن موظفيها الفلسطينيين، ما أثار انتقادات حقوقية وتحذيرات من تأثير هذه الإجراءات على المساعدات الإنسانية. وعلى صعيد التضامن الدولي مع غزة، أعلنت الخارجية الإسرائيلية اليوم ترحيل عدد من النشطاء المشاركين في أسطول الصمود الذي كان متجها إلى قطاع غزة الأسبوع الماضي، بعد اعتراض البحرية الإسرائيلية لسفينتهم في المياه الدولية واعتقالهم ثم ترحيلهم إلى دول أوروبا.
13: عرف نعم نعم عرفات، ما دلالات مشروع إلغاء اتفاقيات أوسلو على مستقبل حل الدولتين والتسوية السياسية؟ وهل تشير التحذيرات داخل إسرائيل من إنهاك الجيش واحتمال اتساع الحرب في غزة أو مع إيران إلى أزمة استراتيجية وأمنية متصاعدة؟
14: على الساحة الإسرائيلية تتواصل النقاشات السياسية والأمنية حول مستقبل الحرب على غزة وعلى إيران وتداعياتها الإقليمية والداخلية في إسرائيل وسط تصاعد الخلافات داخل الحكومة والمؤسسة العسكرية، حيث أثارت تصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أثارت موجة من الانتقادات، حيث أعلن أن الجيش الإسرائيلي قد ينهار بشكل كامل في حال تخفيض مدة الخدمة لمدة 30 شهرا، وهذا ما يجعل التحذيرات جدية بعد تصاعد الحديث عن العودة إلى الحرب مع إيران، خاصة بعد الرفض الأمريكي لرد إيران حول المقترح المقدم في المفاوضات. وأجري مساء هذا اليوم اتصال بين بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب تباحثا فيه حول الرد الإيراني ولم تعلن التفاصيل. المؤشرات في إسرائيل تقول أن حالة من التصعيد قد تعم المنطقة قريبا، الأمر الذي إذا ما ربطناه بتصريحات وزير ورئيس الأركان حول انهيار الجيش والأزمة داخله يؤدي إلى تفاقم الأزمة الداخلية في إسرائيل، كونها تعتمد بشكل كبير على الجيش وترى فيه الحامي الأول لمشروعها في المنطقة. إسرائيليا أيضا تصاعدت النقاشات حول قرار مشروع قرار قدمه الوزير إيتمار بن جبير حول إنهاء اتفاقية أوسلو التي تربط إسرائيل بالسلطة الفلسطينية، والتي في جوهر الأمر السلطة الفلسطينية هي إحدى نتائج هذه الاتفاقية. المشروع المقدم من إيتمار بن جبير يدعو إلى وقف وإنهاء اتفاقية أوسلو وتبعياتها، مما يدل على مطالبته بإنهاء السلطة الفلسطينية التي طالبت المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل من أجل وقف هذه القرارات وهذه النقاشات والعمل على حل الدولتين فيما يخدم السلام كما قالت السلطة الفلسطينية.
12: عرفات، رغم الوضع الأمني المعقد واستمرار هجمات المستوطنين، بيت لحم ترقد تحت النار. كيف يتحول ماراثون فلسطين الدولي في نسخته 10 إلى رسالة حياة وتصدي لكل أشكال الموت رغم تعقيدات المشهد الأمني واستمرار الهجمات؟ خذنا بالصوت إلى هذا الماراثون عرفات.
14: فعلا رغم الأوضاع الميدانية الصعبة في الضفة الغربية، شهدت مدينة بيت لحم انطلاق النسخة 10 من ماراثون فلسطين الدولي بمشاركة أكثر من 13,000 عداء من فلسطين و75 دولة حول العالم، في رسالة رياضية وإنسانية حملت التضامن مع قطاع غزة الذي شهد مشاركة رمزية في الماراثون، حيث تزامن انطلاق عدد من العدائين في القطاع بنفس الوقت الذي انطلق الماراثون في بيت لحم. المشاركون في الماراثون قطعوا مسافة 42 كيلومترا داخل مدينة بيت لحم انطلاقا من ساحة كنيسة المهد في رسالة سلام ومحبة من مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، على أمل أن تصل رسالتهم للعالم كما وصلت رسالته في السلام والمحبة إلى العالم أجمع كما قالوا. ميدانيا في الضفة الغربية شهدت تصاعدا لهجمات المستوطنين في عدد من المناطق من الضفة الغربية، كان أبرزها في منطقة ترمسعية حيث قام عدد من المستوطنون بتقطيع عشرات الأشجار المثمرة من أشجار الزيتون والعنب. كذلك في مدينة الخليل أعلن عن تقطيع واقتلاع أكثر من 1000 شجرة عنب في منطقة الخليل المشهورة بزراعته في الضفة الغربية، إضافة إلى الاستيلاء الجيش الإسرائيلي على مناطق، وهذه كانت سابقة هذا اليوم، حيث تم الإعلان عن سيطرة الجيش الإسرائيلي على أراضي في منطقة ألف المصنفة حسب اتفاقية أوسلو بأنها تحت السيطرة الفلسطينية. وهذه السابقة طالبت السلطة الفلسطينية، أدانتها السلطة الفلسطينية وطالبت بالتحرك لمنع تكرارها وانسحاب الجيش الإسرائيلي من مثل هذه المناطق. اعتداءات المستوطنين طالت المسجد الأقصى، حيث اقتحمه عشرات المستوطنين بقيادة فيجلن وهو أحد قادة المستوطنين، الذي طالب بالسيطرة الكاملة وفرض السيطرة الكاملة على المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي المنشود، إضافة إلى مناطق متفرقة من الضفة الغربية شهدت هجمات من المستوطنين ومداهمات واقتحامات للجيش الإسرائيلي طالت اعتقال عشرات الفلسطينيين.
13: مراسلنا في رام الله عرفات داود، شكرا لك.
12: شكرا من القلب لك عرفات، ولمعاودة الاستماع إلى كل ما ورد من مراسلين من بيروت، القاهرة، بغداد، نيويورك والأراضي الفلسطينية، زوروا موقعنا الإلكتروني.
13: نعم بترا، حان الوقت لننتقل لاستوديو الأخبار لسماع موجز للأنباء مع الزميل سليم الفهد.
10: نرحب بكم مستمعينا من جديد ونقدم لكم موجزا بأهم الأنباء. حزب أمة واحدة ينتزع مقعد فارا من أيدي الائتلاف في الانتخابات الفرعية. تشالمرز يؤكد تخصيص تمويل إضافي لتنفيذ إصلاحات قوانين البيئة في موازنة الغد، وإيران تقدم إلى باكستان ردها على المقترح الأمريكي.
15: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
16: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
17: بودكاست SBS News in Depth، أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
18: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
19: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement.
17: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش، منظور جديد لقضايا الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق تورس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
18: اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
20: من الأخبار الأسترالية إلى آخر المستجدات الدولية، تابعوا كل ما فاتكم خلال الأسبوع من أحداث في أستراليا والعالم عبر بودكاست حصاد الأسبوع، كل سبت 7 صباحا وفي أي وقت عبر موقعنا الألكتروني وتطبيق SBS Audio وأينما تحصلون على البودكاست.

0: إلى الوقفة الأولى مع أحوال الطقس لليوم، نبدأ الجولة مع سيدني. أمطار متفرقة في سيدني، أقصى درجات الحرارة 22، كمان رؤية غير واضحة بالعاصمة الرياضية ميلبن و 18 درجة لليوم مع طقس صافي، بعض الأمطار ببرزبن و 25 درجة، 26 درجة غربا في بيرث وطقس مشمس. ننتقل جنوبا نحو أديلايد 22 درجة لليوم، كامبرا العاصمة رؤية غير واضحة طقس صافي، درجات الحرارة أدناها 4 وأقصاها 20، 17 في هوبرت وطقس غائم إلى مشمس. نختم الجولة مع داروين، طقس غائم جزئيا و33 درجة بمقاطعة الشمال.
1: نعم بترا، قبل ما نبتدي في الأخبار الرياضية، أول شيء هابي ماذرز داي إليك ولجميع الأمهات وللزميلات متواجدين معنا بي إس بي إس.
0: ولا إليك سنة، أكيد
1: أكيد الأخبار الرياضية كثيرة في هالويكند، لكن خلينا نبتدي من الشق الأسترالي والشأن الأسترالي في كأس العالم. أعلن تم الإعلان في قرعة كأس آسيا 2027 في السعودية، حيث جاء منتخب أستراليا سوكروز في المجموعة الرابعة إلى جانب طاجكستان والعراق وسنغافورة. سيواجه المنتخب الأسترالي مدرب السابق غراهام أرنولد الذي يتولى حاليا تدريب المنتخب العراقي، بعد أن وضع المنتخبان في المجموعة نفسها ضمن البطولة القارية التي ستستضيفها السعودية. ستكون هذه المرة الأولى التي واجد فيها أرنولد منتخب أستراليا منذ استبداله بتوني بوبوفيتش مدربا للفريق في عام 2024. طبعا اللي قاله أرنولد أنه لم يسبق له أن درب ضد وطنه من قبل، لكن الأمر إيجابي طبعا سيستمر في ذلك لأنه الأمر حيكون أكثر مهم. وكان منتخب أستراليا قد شارك لأول مرة في كأس آسيا عام 2007 قبل أن يحرز اللقب في عام 2015. من جانبه قال مدرب أستراليا توني بوبوفيتش إنه يرحب بمعرفة منافسي الفريق في بطولة 2027، مؤكدا أن التركيز الحالي للمنتخب ينصب فقط على كأس العالم لكرة القدم هذا العام أي 2026.
0: سناء من الرياضة إلى أبرز عناوين

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: نجل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عاش ودرس وعمل في ملبورن لعدة سنوات، حيث التحق بجامعة ملبورن وعمل مساعدا في الأبحاث، كما حصل على تحويلات مالية مرتبطة بعقار استثماري يعتقد أن العائلة تمتلك في أستراليا. أشار التقرير كذلك إلى أن كندا رفضت طلبات إقامته بسبب مخاوف أمنية مرتبطة بعلاقاته بالنظام الإيراني، بينما تمكن من البقاء في أستراليا بتأشيرة طويلة الأمد، ما أثار تساؤلات حول آليات التدقيق الأمني والهجرة في البلاد.
6: سناء، إلى العنوان العريض Pre-Budget Reality Check for Supercharged Climate Spending، الأنظار كلها على الموازنة المرتقبة، واليوم يعني طبعا بلشت تتكشف التسريبات. وزيرة المالية الأسترالية كيتي جالاجر أقرت بأن الحكومة العملية لا تستطيع الاستمرار بالوتيرة نفسها من الإنفاق المعزز على التحول المناخي مع اقتراب إعلان الموازنة غدا. وأكدت جالاجر أن الإنفاق الضخم يلي شهدته الولاية الأولى لحكومة ألبنيزي لدعم الانتقال نحو الحياد الكربوني غير المستدام على المدى الطويل، وأشارت إلى أن الحكومة ستخفف بعض الحوافز بين الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية دون التراجع عن أهداف خفض الانبعاثات. اليوم جاليجر رفضت أيضا الاتهامات بأن الانفاق الحكومي ساهم بزيادة التضخم، واعتبرت أن الانتقادات سياسية بين مزدوجين، فيما تسعى الحكومة لجذب استثمارات أكبر من القطاع الخاص لتمويل الطاقة. الحكومة كانت خصصت عشرات مليارات الدولارات سناء للعمل المناخي خلال الولاية الأولى، الأنظار كلها على موازنة الولاية الثانية، وطبعا سنخصص أكثر من إضاءة بهالأسبوع لنفند الموازنة.
5: أكيد ستكون المزيد من التسريبات في الساعات المقبلة. نعود مرة أخرى إلى صحف الفيرفاكس، وهنا أقرأ من The Guardian How One Nation Won in Fire The Maps That Show The Big Swings Across the Seat. كيف فاز حزب أمة واحدة في فاير، خرائط تكشف التحولات الكبيرة في التصويت. أوضحت صحيفة The Guardian أن فوز حزب One Nation أمة واحدة بمقعد فاير جاء نتيجة انهيار تاريخي في دعم الحزب الليبرالي داخل واحدة من أكثر الدوائر المحافظة في أستراليا، مع انتقال أعداد كبيرة من الناخبين نحو اليمين الشعبوي. وبيّنت الخرائط الانتخابية أن مرشح الحزب ديفيد فارلي حقق قفزات ضخمة في الأصوات داخل البلدات الريفية والزراعية، بينما تراجع الليبراليون إلى مستويات غير مسبوقة بعد عقود من الهيمنة على المقعد. كما استفاد الحزب من غياب مرشح لحزب العمال ومن توحد أصوات اليمين خلفه.
6: سنبقى في هذا السياق كمان مع صحيفة The Australian Migrants Are On Our Side Hanson Claims. إذن زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون قالت أنه ناخبين اليوم من أصول مهاجرة لعبوا دور أساسي بفوز الحزب التاريخي بمقعد فارو، وأكدت أنه الحزب سيستهدف مستقبل الدوائر ذات الكثافة المهاجرة سيما بغرب سيدني. هانسون اعتبرت أنه العديد من المهاجرين ما بدهم أنه تتحول أستراليا للمكان يلي تركوه أو غادروه، وأشارت إلى أن دعم الحزب بالمناطق متعددة الثقافات عم يتزايد، بينما تأتي المعارضة الأكبر بالمناطق التقليدية البيضاء بحسب وصفها.
5: نعود مرة أخرى إلى صحيفة The Guardian. Woman charged after alleged anti-Semitic abuse at children's netball game in Sydney. توجيه اتهام لامرأة بعد إساءات معادية للسامية.

تابعوا آخر الأخبار كل ساعة على SBS عربي من السادسة صباحا إلى السادسة مساء من الاثنين إلى الجمعة، واطلعوا على المستجدات في كل الأوقات على sbs.com.au/arabic.

0: قريباً قد ترون كمية الأخبار المتوافرة على منصات السوشيال ميديا أقل في أستراليا. إذن الآن هو الوقت المناسب لتنزيل تطبيق SBS Audio. تأكدوا من حصولكم على كل أخبارنا، وجهات النظر والقصص على صفحة البودكاست لSBS عربي. تطبيق SBS Audio مجاني في الأب ستور.
1: أنا هناء ياسين، مقدمة برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي. انضموا إلي ومنال وهاشم للاطلاع على حصاد اليوم من الأحداث والأخبار والقصص التي احتلت عناوين النهار. يمكنكم التواصل على بريدنا الإلكتروني today@sbs.com.au. هذا هو برنامج أستراليا اليوم على SBS عربي من الاثنين إلى الجمعة، من الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.

0: صباح الخير، سليم الفهد يحييكم. هذه نشرة الأخبار وفي تفاصيلها. بدأ ركاب السفينة السياحية التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا بالنزول منها في منطلقة أولى رحلات الإجلاء للبر الرئيسي بعد أن تجاوزت الحكومة الإسبانية المركزية محاولة السلطات المحلية منع السفينة من الرسوب. ومن المقرر أن تغادر رحلة مدعومة من الحكومة الأسترالية جزر الكناري غدا متجهة إلى مدينة بيرث، وعلى متنها 6 أشخاص متوجهين إلى أستراليا، بينهم 4 مواطنين أستراليين ومقيم دائم ومواطن نيوزيلندي. وأكدت السلطات أن هؤلاء لا تظهر عليهم أي أعراض مرضية أثناء وجودهم على متن السفينة. وقال متحدث باسم الحكومة الفيدرالية إن المسؤولين القنصليين الموجودين في جزر الكناري وكامبرا ينسقون بشكل وثيق جهود الاستجابة للأزمة. وأضاف أن ترتيبات الحجر الصحي والرعاية الصحية للركاب بعد عودتهم إلى أستراليا ستدار من قبل حكومات الولايات. وكانت منظمة الصحة العالمية قد قالت أن عملية دولية جارية لإنزال الركاب وأفراد الطاقم من السفينة السياحية MV هونديوس التي شهدت تفشيا لفيروس هانتا قبالة سواحل جزر الكناري، ويجري نقل مجموعات من الركاب إلى اليابسة، فيما تعمل السلطات على إعادتهم إلى بلدانهم على أن تستمر العملية حتى يوم غد. وقالت مسؤولة منظمة الصحة العالمية الدكتورة ماريا فان كيرخوف إن عدة وكالات وحكومات تشارك في الاستجابة للأزمة.
1: So the boat is off the coast of the Canary Islands in Tenerife, and there are smaller medical assessments are taking place, and there are small boats that are taking passengers to shore and directly into the repatriation flights. This is an active operation with incredible coordination led by the Spanish, with support from the Netherlands, and of course, as you said, WHO there is...
0: رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرد الإيراني على أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار، واصفا إياه بأنه غير مقبول إطلاقا من دون تقديم مزيد من التفاصيل. وكانت إيران قد أعلنت أنها سلمت ردها عبر وسطاء باكستانيين، داعية إلى مفاوضات ترتكز على إنهاء دائم للحرب ووقف الهجمات الإسرائيلية على حزب الله في لبنان. كما تطالب طهران بضمانات لاستئناف أهل الملاحة عبر مضيق هرمز بأمان من دون أي تصعيد عسكري إضافي.